الأحياء وإعلاء دين الإسلام وإظهار شعائره على طريقة جمعية نهضة العلماء.